للسبب نخف عليك علاش انا عندي فكره ثانيه ما بلاني مازال ما لقيتش دوره بدوره نفس القضيه نفس القصه